0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم